اكسكو اف ام كو ولنغو بنغو متنو كوشو اونغو بروخرمو كو ساوزي سي كا كي رادو كي كباتو كا كاي سي بنغو كو سي داكي كا و ولنغو متن جونغو با انغو ساوزي سي كا كي ا ولنغو كونغا كي كباتو كا كاي سي بنغو كو كاي كو رادو كي نمرو يا هونيتين سيفا بن نيخ اف ام كون متوتو كو انغو با ولنغو جيتا انغو سا kawajiga kong ta ke a wala ngwa kong nga ta kwe ala kwa prakha mtutu kong nga wala ngwa sa nchima kaya ke radu ke wala nga jicha kong nga ala kwa wala ngwa ke mtutu kwe a ngwa kwa prakha ngwa ngwa sa kawajise ka ke maungwa maso tundu ita ngwa wala ngwa